0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 96 hingga ayat 98 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan solat fardu isya bagi seluruh negeri Perlis.
2: Serasi denganku.